مهومة، سلاسل ذهب على أرواحنا المهووسة، تحت هدومي مخبي سلاحي غطي بطنة المفجوعة، ورا عيوني مخبي لساني ينصر بطولاتنا المزعومة. كلنا فران هنا وانت تنانينك متعودة، تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنة.